قبورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

0: إسرائيل شمال يمين رم إسرائيل
1: Look at Israel, a superman. Look at Homeland. Well, like.

شاشه صوتك يا اسطى الناس هناك بتموت. دول مش دوله, دول يهود, وهفضل اقول لاخر نفس القدس لفلسطين. هندعس فيكوا واحد واحد وهتبقى وشوش كوتين. ما تستخسرش صوتك يا اسطى الناس هناك بتموت. مش دوله, دول يهود, وهفضل اقول لاخر نفس القدس لفلسطين. هندعس فيكوا واحد واحد وهتبقى وشوش كوتين. الله اكبر, يرسل جندامنا السماء هم بالسلاح.

كان عامل مين. هنا أرض كان عامل. Regardless, احنا فين. This is a message for all the Arabs in the world. In case you don't know it, you have to know it right now. ما اسمهاش تل أبيب، أصل المحتل غريب، لم ولن يعيش في يافا ولا في كل باب أبي. الشيخ مونس أولى بيه،

في وقتوش بيفعل ويقول ده قدر وبيحصل بس لازم نقول بس لازم نفوق لازم ندوس الوحدة بنكون بنسمع الكون ندين البلد ده يروح والشجر زنبوه ازاي فيها وقت والناس دي بتموت

كوم يا ندين البلاء ده يروح والشجر ذنبه ازاي فيها وقت والناس دي بتموت مين كان السبب في كل حد اتقتل ومين اللي حاسب على المذبحة دي.